بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة